بسم الله الرحمن الرحيم دغاسه شقايها قيمالك الوالتريسيا عود كافك الصوماليغا انا حمدي احمد علي لا سوزين هبين كسو تلاداس ديدي بركي لا سغالكا يو بركا ليبان ايا سغان الى جوغو وخيا كدبي الى سو دادي الى دادي دوري ايمان دونا برنامج حيسر يعاويده هنا دولا يرهدو دغايسي وعن